محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان

حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من النوال خيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة، نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقي وأمة المسلمين، ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا